زلة زورا زلة وانا ماشي وانا ماشي وانا ماشي تتلي مو ماشي مزابوك اما قول اصابين ناو مهجين اوزا اتجرب